0: قديم كثيرة
1: كم جيرت
0: شيت جيرت قديم كثيرة كم جيرت شيت جيرت دوا جيرت نول جيرت جيرت بوسين جيرت دوا شيت قديم دوا شيت كم كثيرة كم بوسين كثيرة دوا كثيرة تري تري دوا بوسين شيت بوسين كثيرة جيرت جات كم جات كثيرة نول جات جات جات

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم
0: راديو الحارة،
1: تسمعوا
2: عم
1: الراديو
2: تسمعوا راديو الحارة،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة.
6: Ah yeah, party people. Here we go.
7: The search continues with Sharif, coming to you from the 2SER studios in Sydney, Australia, on Radio Alhara.

0: راديو الحارة، راديو الحارة، راديو الحارة.
1: جاء وقت أحلى ستات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة. الآن مع لايف لسليبري جونسون، مليء بالريكوردات، كل ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة. لايف من عمان، سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

0: كان معكم سليبري جونسون لايف لهذا الست الرائع، وتم انتخاب سليبري فيفوريت دي جي للجمهور، فنهني سليبري لهذه الجائزة وبنقول له مبروك مبروك مبروك، وشكرا لهذا الست الرائع الحلو الجميل الممتع اللي فيه كتير سكر وكتير شغلات حلوة حلوة حلوة كتيرة. فشكرا جزيلا لسليبري، تحية كبيرة لهذا اللايف الجميل، وبدنا نكمل برنامجنا الآن مع حلقة جديدة من جلسة سمع مع ريم شديد. من بعد ذلك معنا برنامج اليوم فادي دابس على 7، إكس فريندلي على 8، ماكسويل باستور على 9، كاتليجو ماتسيكي على 10، باهر عيد مع راكيت ريكوردز على 11، وعلى الوحدة بعد منتصف الليل معنا أحمد كبارة. فخليكم معنا على السمع على راديو الحارة. تحية كبيرة لسليبري جونسون ويعطيك العافية. الآن معنا جلسة سمع مع ريم شديد.
1: مرحبا مستمعين راديو الحارة، معكم ريم شديد في الحلقة السادسة من جلسة سمع. ضيف اليوم هو الفنان والملحن والكاتب البحريني حسن الحجيري. أعمال حسن عادة، أهلاً حسن. أعمال حسن عادة بتستكشف فكرة الغريب أو الغرباء، وهو وين هو بواجه الهيكل الفوقية وطبيعة بناء السرد عبر الزمن. مرحبا حسن.
2: يا هلا مرحبا.
1: وبس بحب أحكي قبل ما نبدأ بحلقة اليوم إنه اللي بحب يتابع حسن هو بدأ برنامج جديد على راديو الحارة مبارح أظن، وبيجي كل يوم خميس، صح حسن؟
2: صحيح.
1: نعم. وإيش بس إيش عنوان البرنامج؟
2: اختراع العمود الفقري. اختراع العمود الفقري.
1: فتابعوا حسن كل يوم خميس على برنامج الخاص. أوكي، في حلقة اليوم حسن أنت رح تشاركنا في أوديو إيسي اللي هي زي ما شرحت لي هو لسه عمل in process أو هي بداية لإلك لاستكشاف أو توسيع عملك في مجال الشوائب أو الغبار بالإنتاج الصوتي. ففي قطعة اليوم أنت بتعرف عنها يعني جوا الأوديو أسي بأنه هي استعمار الغبار في الموسيقى، فممكن تحكي لنا اليوم أول شيء بشكل عام عن الغبار أو الشوائب، وأنت يعني وأنت الفضول تاعك في أنك تستعمل أو الفضول تاعك في أنك تستعملها في تأليف الموسيقى أو أهميتها بشغلك يعني.
2: أولا مفهوم الغبار يعني كمصطلح فيها إشكاليات من ناحية موسيقية، يعني صعب استعمال كلمة غبار يعني في الموسيقى، لكن يعني باللغة الإنجليزية وفي المصطلحات في الموسيقى الإلكترونية خاصة فيها العديد من الكلمات اللي تدل على الشوائب أو الأخطاء أو الأشياء الغير مرغوب فيها، مثلا dust اللي هو الغبار، في crackle هو نوع من الطقطقة يعني، أو في أيضا الشوائب artifacts يعني، في grains يعني مثل حبيبات أو الرذاذ. لكن يعني من هذا المنطلق أستعمل أنا بشكل عام كلمة غبار لتغطية كل هذه الاحتمالات أو هذه الملامس أو في الصوت يعني بشكل عام.
1: أوكي. وفي بال يعني وفي بالقطعة أنت بتحكي عن استعمالك للغبار إنه هو مش نوستالجيا أو مش إنه هو إفكت، خلينا نحكي تاريخي يعني عشان تأرخ أو مش عارف إذا كنت تاريخ صح، بس صح. يعني إنه يعني aging أو
2: أي صح.
1: واللي هي يعني واللي هي مرات بتكون هاي استعمالات شائعة للشوائب، أو مرات مثلا هي بتكون أصلا موجودة في مثلا مواد مأرشفة يعني عبر الزمن يعني بصير لها هذا الإفكت اللي هو بصير عليها خلينا نحكي شوائب. بس أنت استعمالك للغبار هو إشي يعني هو جاي من محل تاني، فبعرفش بتقدر تحكي برضو شوي أكتر عن هذا الموضوع، عن استعمالك يعني للهي.
2: فبشكل عام يعني بالنسبة لي يعني الغبار أو في هذه الحالة يعني ما أنظر إليه كشيء يضيف إلى تاريخ العمل مثلا أو يأرخ العمل يعني. بالنسبة لي أنا أعتبره نوع من الملمس أو التكستر يعني باللغة الإنجليزية الملمس في الموسيقى. فالمنطلق اللي أخذته يعني دخلت فيها موضوع الغبار إن يعني أتذكر أنا دائما نحن في طريقة ثقافتنا في الاستماع للموسيقى والتسجيلات حتى وتعاملنا مع الموسيقى إن الغبار يعني أو الشوائب مثلا موجودة في أشرطة الكاسات في السيديات لما في لما فيها نوع من خدش على السيدي نسمع المشاكل في الاستماع أو مثلا حتى على الراديو أو مثلا MP3s حتى التسجيلات الرقمية القديمة يعني من نهاية التسعينات بداية الألفينيات فيها أيضا الجودة شوية ناقصة شوية قليلة يعني ضعيفة يعني فهذه الأشياء كلها بالنسبة لي أنا كنت يعني مع أن احنا نتغاضى النظر في هذه العيوب ونركز على الموسيقى نفسها، لكن بالنسبة لي هذه العيوب أيضا جزء من التجربة في الاستماع. فأدخلتها في الموسيقى لأن يعني عادة التسجيلات اللي عندي أنتجها بنفسي على الكمبيوتر أو على مثلاً أجهزة كاسيت أو على سامبلرز اللي هي الأجهزة لتسجيل الموسيقى تسجيل الأصوات وإعادة توزيعها يعني وكل جهاز له خواصه. بس أنا أحب أضيف أحب أبالغ في هذه الخواص يعني على أساس نضيف شيء إلى الموسيقى أو نضيف إلى تجربة الاستماع للموسيقى بالأحرى، وفي نفس الوقت أجد أنها تأثر على عملية التأليف لأني أفكر يعني طبعاً في عملية توزيع الموسيقى والتأليف في النوتات أو الأصوات مثلاً، لكن أفكر أنا دائماً بالملمس أيضاً بالتكستشر، لأن التكستشر والملمس يكون شيء في بعض الأحيان يعني في الخلفية يعني ف. تلاعب هالنوع من الملمس في الموسيقى يخلق نوع من التنوع في الأبعاد في الأصوات المسجلة. فمن ناحية التأليف من ناحية الاستماع يعني أجد فيها شوية متعة يعني قليل المتعة.
1: أوكي. وأظن كمان هاد يعني زي ما كنا عم نحكي قبل وأنت شرحت لي إنه كمان هذا له علاقة بالصمت، فأنت كنت عم بتقولي أنه أنت بتركز استعمال الغبار في أوقات الصمت، وطبعاً في شغل كتير حوالين الصمت أنه هو مش بالضرورة السكون خلينا نحكي
2: صحيح.
1: ففي أشياء يعني فممكن كتير أشياء تصير في هاي الأوقات فممكن تحكي شوي بس عن استعمالك للغبار في حالات الصمت وكيف بتفكر فيها من ناحية كأنه يعني هل بتفكر فيها بطريقة إنه هو طغي على السكون اللي هو مش بشرط يكون موجود أو يعني كيف يعني علاقة الغبار مع الصمت؟
2: صح. الصمت يعني الصمت حتى كلمة الصمت باللغة العربية في الموسيقى أو السكون فيها أيضا إشكالية، لأن مثلا باللغة الإنجليزية كلمة silence أو حتى صيغة الجمع silences بعض الأحيان أو pause مثلا وفي يعني او التوقف يعني الفتره القصيره يعني فيها دائما فيها لازلنا احنا باللغه العربيه يعني هذه من ضمن الاشياء اللي تهمني يعني. بس في الموسيقى بشكل عام بالنسبه لي يعني انا احب افرق او احب انظر الموسيقى بان في موسيقى مؤداة يعني فيها اداء يعني ممكن فيها حالة حفلة موسيقية أو أمسية موسيقية، وفي أيضا الموسيقى المسجلة. فكثير من النماذج اللي استعملها في هذا العمل اليوم نستمع إليه في هي موسيقى مسجلة يعني صنعتها للتسجيل. ولذلك يعني مثلا في حالة الراديو لو كنا في السيارة نستمع إلى الراديو وفجأة لمدة دقيقة ما في أي صوت يخرج من الراديو بيكون شيء مزعج يعني.
1: صح.
2: مستمع. لكن يعني وايضا في الموسيقى بشكل عام يعني المسجله بعض الاحيان التسجيل الصمت الصفي النظيف ايضا يسبب شوية ضيق بعض الاحيان في حتى يعني في المستمع. فانا بعض الاحيان يعني في هذه الفترات اللي مفروض فيها الصمت تلقائيا تدخل هذه الشوائب او الغبار يعني في التسجيل يعني على اساس انه يزيد يعني يضيف الى المفارقه في لحظات الصمت يعني ويضيف والمستمع بامكانه يفهم بان هذا الصمت يعني معنى في شويه في صوت دخيل يعني خفيف لكن في نفس الوقت المستمع يفهم بان لا هذه الحاله حاله الصمت يعني فالمستمع بامكانه انه يملي الفراغات يعني في هذه الحاله يعني فاحاول ما اضغيب بها على الصمت بشكل عام باستعمال هذه الصواب بهذه الشوائب لكن يعني اعتقد انه تضيف شيء الى التسجيل يعني خاصه لما نستمع الى هذه الموسيقى بطريقه يعني من خلال الكمبيوتر او من خلال يعني الاجهزه الرقميه يعني ديجيتال يعني.
1: شوف أنا بصراحة يعني ممكن هلأ لما فكرت أكثر بالموضوع يمكن ذكرني استعمالك للشوائب بوقت الصمت ممكن ذكرني إنه في يعني من ناحية في كان إلي تذكير إنه في إيش دائماً حتى بوقت الصمت في إيش عم بيصير يعني فأنا يعني كانت شوي قراءتي هيك للموضوع. هلأ طبعاً هذا موضوع كتير كبير وأظن صعب إنه يعني نحكي عنه بتعمق بالبرنامج بس ممكن تحكي لنا يعني بشكل خلينا نحكي شوي سريع او سطحي لانه يعني زي ما حكيت هو موضوع كبير عن كيف تشتغل انت مع الغبار تقنيا يعني مثلا هل هو كله ديجيتال او افكتس او في اشياء يعني بتنتقل لما انت تعمل ديجيتايزيشن يعني كيف تشتغل معه تقنيا؟
2: في عدة طرق لإدخال هذه الغبار أو الشوائب في الموسيقى في بعض الأحيان

0: تكونش خايفة.
1: خايفة من أمي والجيران، كل دخلة وكل خرجة يبدأوا يقيسوا فيه.

0: احكي احكي احكي متواصل. الصغير اسمه اسم، اسمه عائلة، اسمه عرس.
1: قلت لك شعر سعيد قابو غنيه.

يجي علي في راسي وصغير اللي في كرشي سيتني في العروسات الكوبي حيرت وجه آخر حيرت القديمة اللي في بالي دفنتو مع أمي.

0: كده تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي مات وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة.
1: نجم اخلط عليك.

0: عليه. توحشتك. حتى أنا توحشتك برشا. استنينا كويس. كنا ما عادش ترجع.
1: خلتي حدا. بيش ما يتدي عليك.

0: مش خايفة.
1: خايفة من أمي والجيران، كل دخلة وكل خرجة بدو يقيسوا فيا.

0: كريم لا حكي حكي معك كريم تواصل. الصغير قال اسمه اس، قال اسمه عائلة، قال اسمه عرس.
1: قلت لك شعر سبي قاب مغنية
0: يا زياني.

0: نسيت باش نقولك حسن تعدى خلي سيد علي توفى.
1: اخبرت سعزاني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغيري اللي في كرشي، نسيتني في العروسة الكوبي حيرتهم وجه آخر.

0: بسكيت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي مات وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة.
1: كنت نجم أخلط عليه.

0: حدا انا عليا
1: عليا
0: توحشتك
1: حتى انا توحشتك برشا
0: استنينا كويس قلنا ما عادش ترجع
2: خالتي حدا باش ما تدي علي
1: عارف جدا هزويتيه كليت بيه كليت لها بصغير